0: المحطة جاية بعد كم كيلومتر؟
1: وين بدي تروحون؟
0: الكربلاء.
1: انت بتعرف مو صحيح؟
0: ما مستعجلين. تسلم.